0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة سبأ.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة التوبة.

0: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة.
1: ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على كل حال.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى

ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

الحمد لله.

بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا

كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ

ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لأ

لكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة آل عمران.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة آل عمران.
2: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8، 96.8، العلا 90.5، 90.5، الحناكية 91.9، 91.9، بدر حنين 89.5، 89.5، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بالذكر، قال الله سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، وقال في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك. ها هنا معنيان شهيران يذكرهما المفسرون. أولهما أنه من معنى الذكر الذي هو الذكر الذي أوحاه الله وجعله ما يتذكر به العبد من غفلته ويستفيق به من ضلالته. فالقرآن ذكر لأنه حياة القلوب، القرآن ذكر لأنه دلالة على مراد الله، القرآن ذكر لأنك تعيش فيه معنى القرب من الله، القرآن ذكر لأنه يذكرك بالجنة والنار والمبدأ والمعاد والحشر والحساب. فالقرآن ذو ذكر بهذا المعنى. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني يذكركم به ما يدلكم على صراط الله المستقيم وعلى حبل الله المتين وعلى جنته الفسيحة العظيمة، ويذكركم به عقابه وسخطه وأليم أخذه عز وجل. وأما المعنى الآخر الذي يؤخذ من الآية وقال به عدد من المفسرين سلفا وخلفا، فالمراد بذي الذكر هنا المجد والسيادة والرفعة وعظمة الشأن. القرآن قال الله: وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك. فالقرآن رفعة لك يا محمد ولقومك، وسمو ومكانة وجلالة لك يا محمد ولقومك. القرآن غدا بهذا المعنى مصدر عز لنا وشرف لنا وسؤدد ومجد وفخر، لأن الله أراده أن يكون هكذا. فارفعوا رؤوسكم أهل القرآن فخرا بما آتاكم الله به من القرآن، ليس تكبرا ولا تعاليا على الناس، لكنه فرح واغتباط بما آتاكم الله من كتابه. وإذا ما أوتي العبد كتاب الله فقرأه وتعلمه وأتقنه، ثم أقبل عليه يعيشه صحبة له وتدبرا وعيشا مع القرآن وتخلقا بأخلاقه وعملا بأحكامه، فتلك والله غاية المجد والشرف والسؤدد الذي يعيش أهل القرآن بالقرآن. يقول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون

لكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبح

سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل

بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا

لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

الظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم

الصالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان

له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم

نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روح

0: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنبياء.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي، من سورة المدثر حتى سورة الناس.
4: أعوذ بالله من

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

ما قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسجد

وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت،

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة المدثر حتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين،

أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون

إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم.

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا

رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً.

توصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فترى

تتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون

كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون.

يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟

أنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا

بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله.

0: بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله أيضا أنتم مستمعينا الكرام. نرحب بكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم، في هذه الحلقات الطيبة المباركة من برنامجكم نور على الدرب، الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ، يجيب عن أسئلتكم ونستفيد منه علما نافعا. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باحثه: ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وماذا نستفيد منه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يفاد منه أمور كثيرة، منها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التحديث بكل ما سمعه الإنسان، لأن الإنسان يسمع الصدق والكذب، ويسمع الغث والسمين، فإذا حدث بكل ما سمع لم يسلم من الوقوع في الكذب، ولم يسلم من الوقوع في الغث. وهذا مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، يقول: من حدث بكل ما سمع لم يسلم ولا يكون إماما. لأن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع فإنه يقع في الكذب أو يكذب، فإنه سيسمع أمورا لا تصدقها عقول الناس، ويسمع أمورا يعرف الناس بأنها كذب، ويسمع أمورا مخالفة. فإذا تكلم بهذا سقطت مروءته عند الناس، والشرع جاء بحفظ المروءات. أيضا مما يفاد من هذا الحديث التحذير من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما سمعه الإنسان أو بكل ما أتاه. واليوم نجد كثيرا من الناس يرسل إلى الناس في هذه الأجهزة الحديثة بطاقات ومكتوبات فيها أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتأكد منها، وكثير منها يكون من الأحاديث الضعيفة أو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يميز معرفة الصحيح من الضعيف عليه أن يسأل أهل العلم، لا أن يسأل الأجهزة، وإنما يسأل أهل العلم عن صحة هذا الحديث الذي يريد بعثه للناس. فهذا الأمر ينبغي للإنسان وينبغي المسلم أن يحذر منه، لئلا يكون من الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يفاد من هذا الحديث التحذير من الشائعات التي يتداولها كثير من الناس، وليست هذه الشائعات خاصة بأمر الدين، وإنما بكل شيء. فربما أشاع الإنسان معلومة طبية هلك بسببها خلق من الناس، فيقول بأن الأطباء يقولون كذا، أو بأن الطبيب الفلاني يقول كذا، وهو لا يميز في أمور الطب ولا يعرف في أمور الطب، فلربما أرسلها إلى مريض فترك دواءه وترك علاجه وأخذ بهذه الشائعة، فربما زاد مرضه وربما مات. فلا حاجة للإنسان أن يشارك في هذه الشائعات. أيضا مما يفاد من هذا الحديث التحذير من نقل الأخبار المفسدة وهي النميمة، فالخبر ولو كان صحيحا ولو كان صدقا إذا كان سيؤدي إلى مفاسد فإنه لا يجوز للإنسان نقله، ولا يجوز للإنسان التحدث به، والنميمة إفساد بين المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن ينقل النميمة ولو علم الصدق فيها، لأن ناقل النميمة وصفه الله جل وعلا بالفسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف يقبل هذا الإنسان على نفسه أن يكون محكوما عليه بالفسق، وكيف يقبل المنقول إليه خبر الفاسق والله جل وعلا حذره من قبوله؟ فهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة لمن تدبرها، وما ذكر شيء منها والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا نسألك حفظك الله شيخنا عن بعض الأحكام المتعلقة بشهر الله المحرم.
2: شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، والله جل وعلا لما ذكر الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس نوعان: ظلم العبد لنفسه الخاصة، وظلم العبد لنفوس العباد وهي كنفسه. فلا يظلم نفسه بارتكاب المعاصي، ولا يظلم غيره بالاعتداء عليهم، سواء أكان ذلك في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. فيجتنب المسلم في هذه الأشهر الحرم هذا الأمر، وإن كان يجب عليه اجتنابه في الأشهر كلها، ولكنه يتأكد لعظم هذه الأشهر ولعظم حرمتها. هذا الشهر يستحب الإكثار من الصيام فيه. وهذا الشهر صيام التطوع المطلق فيه أعظم وأفضل من صيام التطوع المطلق فيما عداه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فالتطوع المطلق هذا الشهر الصيام فيه أعظم من الصيام في غيره. ولا يشكل على هذا صيام الست من شوال، فإن صيام الست من شوال ليست من التطوع المطلق، وإنما هي مقيدة بشهر رمضان. في هذا الشهر يصام يوم عاشوراء،

0: والصيام ليس عيدا، ويصام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وللنبي صلى الله عليه وسلم أحوال في صيام شهر الله المحرم. فالحال الأولى، صام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت قريش تصوم هذا اليوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ولم يأمر الناس بصيامه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، فصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وأمر الناس بصيامه وأكد عليه، حتى كان الصحابة يصومون صبيانهم ذلك اليوم. وهذه هي الحال الثانية. الحال الثالثة، لما فرض الله جل وعلا شهر رمضان، صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان وخير الناس، كما في حديث عائشة قال: فمن شاء صام ومن شاء تركه، والحديث في الصحيح. ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في هذا الصوم بعد افتراض شهر رمضان. الحال الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وبين فضله السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام اليوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب، وقال كما في الحديث الصحيح من حديث عائشة: لئن عشت العام القابل لأصومن التاسع. وهذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فاختار الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى جواره ولم يصمه. فهذا الشهر شهر عظيم، ينبغي أن يعرف أو تعرف عظمة هذا الشهر بما شرعه الله جل وعلا فيه، وبما بينه الله جل وعلا في كتابه، وبما بينه نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس للناس أن يحدثوا في هذا الشهر الإحداثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يشرع تأخير سجود التلاوة إذا وافق وقت قراءتها وقت نهي، أو كان القارئ مشغولا بالقيادة، وهل يدرك السنة إذا سجد بعد زوال هذا العذر؟
0: إذا لم يسجد التالي سجدة التلاوة إثر قراءته لها ومضى وقت، فإنها لا تقضى، يكره قضاؤها. فإذا لم يسجد لم يكن عليه شيء، وإذا قضاها فإن قضاءه مكروه. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: من صلى المغرب والعشاء جمعا ثم تذكر أثناء أو بعد العشاء أنه نسي ركعة من المغرب، فماذا يفعل؟
0: إذا لم يكن هذا وسواسا، وإنما هو شيء تأكد منه، فإنه إذا كان في أثناء صلاة العشاء، وهي صلاة مجموعة إلى المغرب، فإنه يقطع العشاء ويتم المغرب، يعني يصلي هذه الركعة التي لم يصلها من المغرب ويسجد للسهو. ثم إن كان هناك وقت للرجوع إلى الجماعة ليصلي معهم العشاء، فإنه يصلي معهم.

0: العشاء، وأما إن كان الأمر بعد صلاة العشاء فإنه يصلي المغرب مرة أخرى. وهل يصلي العشاء مرة أخرى؟ الأحوط له أن يصليها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أجد أخطاء في كتابة الآيات والأحاديث في رسائل علمية ستوزع على الطلبة، فهل يجوز لي تصحيحها في الهامش دون الإشارة لذلك؟
0: أنا لا أدري عن قوله دون الإشارة إلى ذلك، لأنه يقول سأصححها في الهامش، وإذا كان سيصححها في الهامش فقد أشار إلى ذلك، فلا أدري ما يريد بقوله الإشارة إلى ذلك، ولكن على العموم إذا وجد مثل هذه الأخطاء فإنه يصححها، يصحح هذه الأخطاء التي في الآيات، أو ينبه إلى أن في هذه الآيات التي في هذا الكتيب أو في هذه الرسالة أخطاء، لكي يتنبه تالي أو قارئ هذه الرسالة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. أيهما أفضل للمحتاج، الاقتراض مع نية السداد رغم تعسر حاله، أم السعي في مسألة الناس وطلب المساعدة؟
0: أما مسألة الناس فهي مذمومة، ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليها إلا في أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس لا تقع عليه هذه الأحوال، فالأفضل له أن يقترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف، واقترض النبي صلى الله عليه وسلم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وأما السؤال فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل، بل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السؤال.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن استماعكم، والشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه والمستمعين والمستمعات. حتى الملتقى بكم أيها الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الكهف.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الكهف.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
6: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
7: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
7: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية.
6: هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
5: فضل الصدقة. الصدقة من الأعمال العظيمة الجليلة في الإسلام، وهي باب من أبواب الخير التي حث عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لها فضائل كثيرة في الدنيا والآخرة، وهي سبب لنيل البركة وتفريج الهموم وزيادة الرزق وبركة المال ودخول الجنة. ومن فضائل الصدقة أن الله تعالى ذكرها في مواضع عديدة من كتابه، وذكر من فضائلها مضاعفة الأجر والنجاة من النار وتطهير النفس وتزكيتها وزيادة التقوى. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فضائل الصدقة أنها تطفئ غضب الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وحسنه. وهي كذلك حماية من النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. ومن فضائلها أيضا أنها سبب للشفاء والبركة في المال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: داووا مرضاكم بالصدقة. رواه البيهقي وحسنه الألباني. كما أن للصدقة مكانة عظيمة يوم القيامة، إذ تكون ظلا لصاحبها، كما في الحديث الشريف: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد. قال ابن باز رحمه الله: فالإنسان يتقي الله فيما أعطاه الله من المال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الطيب من الكسب الطيب للرجل الصالح الذي ينفق في المشاريع الخيرية، ينفق في الفقراء والمساكين، يواسي الفقير والمسكين، يستعين بالمال على طاعة الله، كما قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. انتهى كلامه رحمه الله. الصدقة من أعظم القربات إلى الله، وهي سبب للمغفرة والنجاة من النار، وسبب للبركة في العمر والمال. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك، والمتصدقين ابتغاء وجهك، الطامحين إلى نيل رضاك والفوز بجنانك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم
0: في منطقة حائل على موجات الاف ام حائل 93.3 سميرة 92.8 جبل خشب 93.5 بقعاء 92.5 على موجات الاف ام
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة العنكبوت.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره

تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة النساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. عن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال: قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورتي قاف والذاريات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورتي قاف والذاريات.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أخطاء تتعلق بصلاة الجمعة، ومن أهمها أولا التهاون بأداء صلاة الجمعة بلا عذر شرعي، وقد ورد وعيد شديد على من وقع في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. ثانيا من الأخطاء أيضا التأخر الشديد عن الجمعة من بعض المصلين، مع أنهم قادرون على التقدم، وقد تسبب هذا التأخر في فوات الجمعة مرات عديدة لبعضهم، حتى صلها هؤلاء المتأخرون ظهرا مع أنهم مقيمون في البلد تلزمهم الجمعة. وعلم أخي وفقك الله أن هذا التأخر من العادات المذمومة التي اعتادها هؤلاء، حتى إنك تجد الواحد منهم يتأخر وهو كبير في سنه، متقاعد من عمله، متفرغ لا شغل له، وما ذاك إلا لأنه اعتاد هذا التأخر السيء منذ شبابه. فينبغي بالعاقل أن يقطع هذه العادات المذمومة، وأن يتقدم ولو لدقائق يتمكن معها من سماع الخطبتين وحضور الصلاة وهو مطمئن مقبل على تحصيل الفضل العظيم لهذه الشعيرة. ثالثا من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يحضرون الخطبتين الكلام والإمام يخطب، وهذا الكلام يفسد على المتكلم جمعته، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا لفظ البخاري. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال شيخنا ابن باز في معنى الحديث: يفوته فضلها، يعني ليس له جمعة، انتهى. وهذا يؤكد على من حضر الجمعة أن يترك كل ما نهي عنه أثناء الخطبة من مس حصى أو كلام أو غيره مما نهي عنه، حتى لا يفوته فضل الجمعة، وهكذا لا ينشغل بجواله أو قلمه أو شيء مما يشغله عن الخطبة.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم.

عليكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم

0: وبشرى للمحسنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا اليوم العظيم المبارك، اليوم الجمعة الرابع من شهر الله المحرم عام 1448 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، المصادف للتاسع عشر من شهر يوليو عام 2026. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر والذي سننقل لكم من خلاله بمشيئة الله تعالى بعد قليل شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في فضل في يوم هو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد من أعياد المسلمين، هو خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، اليوم المبارك، اليوم الذي تجتمع فيه الفضائل وتجتمع فيه الأعمال الصالحة من تبكير للصلوات وصلاة وسلام على خير البريات واجتهاد في الدعوات في ساعات هذا اليوم العظيم المبارك. هذا اليوم منحة ومنة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، خير البشر وأفضلهم وأعظمهم عنده جل وعلا، ولأمته من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اليوم المبارك، ونحن كذلك في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المحرم، أحد الأشهر الحرم التي نهانا الله فيها عن ظلم أنفسنا، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يحل لمسلم أن يظلم نفسه بأن يعرضها لعقوبة الله وعذابه فينتهي كما حرم الله ويأتي ما نهى الله عنه، ولا يأتمر بأمر الله ولا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وظلم النفس محرم في كل وقت وحين وفي كل يوم وأسبوع وشهر، ولكنه في هذه الأيام أعظم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو اختار جل وعلا هذه الأشهر الأربعة، ذا القعدة وذا الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب، أن تكون أشهرا معظمة محرمة، فلا تسفك فيها الدماء ولا تبدأ فيها الحروب ولا تظلم فيها الأنفس ولا يؤتى فيها ما حرم الله جل وعلا. ومما خص الله به هذا الشهر العظيم وهو شهر الله المحرم أنه أفضل شهر يصام فيه بعد شهر رمضان، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فربنا من رحمته جل وعلا ومن لطفه بهذه الأمة أن جعل لها مواسم الخيرات وأيام الطاعات والقربات التي تضاعف فيها الحسنات وتنزل فيها الرحمات ويتعرض فيها للمؤمنون للنفحات. فالمؤمن الحصيف الذكي، المؤمن العاقل الذي يؤمن بلقاء الله واليوم الآخر، يعطي هذه الأيام حقها ويعظم شعائر الله. ويهاب أن يأتي حد من حدود الله في مثل هذه الأيام، لأنه يعظم ربه ولأنه يؤمن إيمانا يقينا جازما بأنه محاسب على كل ما يأتي ويذر، وأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويؤمن بقول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويؤمن يقينا وإيمانا جازما بأن الله يراه ويسمعه، وأن الله يعلم ما عمل، بل يعلم ما لم يعمل لو عمله كيف يعمله، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله مجازيه بكل ما عمل، كما جاء في الحديث: وأنما أعمالكم وأنكم فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما صح في الحديث الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتجد من يعرف لله حقه ويعلم ربه حق العلم ويعلم أسماءه وصفاته، تجد في قلبه خشية وخضوعا وانكسارا بين يدي ربه العظيم الجليل الكبير. فلا يأتي ما نهى الله عنه، ولا يذر ما أمر الله به، وإن وقع فيما في شيء من ذلك فتجده مبادرا بالرجوع والتوبة والإنابة إليه جل وعلا، لأن البشر لا بد خطأ، ولا بد له من ذنب وتقصير وإعراض، ولكن المؤمن الحق الإيمان، المؤمن الحصيف الذي إذا غفل عاد فانتبه، وإذا نسي عاد فتذكر. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا اليوم العظيم، هذا اليوم الجمعة، حضور صلاة الجمعة فيه هو من أعظم ما تكفر به الذنوب، وتغفر به الخطايا ما لم يؤت كبيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وفي هذا اليوم العظيم أيها الإخوة الكرام، ساعات مباركة ودقائق فاضلة، منها آخر هذا اليوم، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. فربنا جل وعلا رحيم كريم جواد، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا، وهو جل وعلا يعرض لنا هذه الرحمات والنفحات ويخبرنا بهذه الساعات المباركات، وهي ساعات طيبة، ويأمرنا بأن نسأله وأن ندعوه، ويعدنا بأن يجيبنا وأن يعطينا وأن لا يردنا، وأن يكتب أجورنا. فكيف لمسلم مؤمن بالله حقا يرى هذا الفضل العظيم وهذا العطاء المبارك من المولى العظيم، ثم يعرض عن هذه الساعات، ينام ويتركها أو يغفل عنها؟ والله جل وعلا يفتح لنا أبواب السماء فيجيب دعواتنا ويقضي حاجاتنا ويلبي رغباتنا، ولا يضيع شيء من هذه الدعوات. فإن لم يجدها الإنسان في الدنيا سيجدها في يوم هو أحوج وأعظم من أن يجد فيه عملا صالحا ينجيه وينفس الله به كرب الآخرة. فالله الله لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعرض لنفحات الله ورحماته جل وعلا، وأن لا يعرض عن عطاء ربه، فإن من أعرض عن الله أعرض الله عنه. قل لي بربك كيف حال ذلك الإنسان الذي أعرض الله عنه فلا يوفقه لطاعة ولا يهديه لعبادة ولا يصرف عنه سوءا ولا شرا، ونحن أحوج ما نكون إلى عون الله ورحمته وفضله وتسديده وهدايته، فلا غنى لنا عن رحمته طرفة عين، ولا غنى لنا عن هدايته طرفة عين أو أقل من ذلك. نحن عباده المحتاجون إليه جل وعلا، ونحن الضعفاء المساكين الذين نحتاج لعون ربنا ولعطائه ولرحماته ولغفرانه جل وعلا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اجعلنا ممن يعظم هذه الأيام ويعظم شعائرك ويتعرض لنفحاتك وتغمره رحماتك، فلا غنى لنا عن رحمتك طرفة عين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن أيها الكرام، ننتقل بكم إلى الرحاب الطاهرة لنقل شعائر صلاة الجمعة، فإلى هناك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

أقرب إلى عبده من حبل الوريد. أحمده سبحانه وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد، وأشكره على جزيل آلائه، والشكر بالشكر يزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها بلوغ الحسنى والمزيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أقام أعلى ملة وأعلى راية التوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرأي السديد والنهج الرشيد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا الاغترار بالأمان والآمال، فكل حي على وشك الرحيل والانتقال، أينما انجمع الأموال ونماها وتطاول على الآخرين وباها، القبر حواه والتراب وراه والدود أبلاه، ولم يبق إلا ما قدمت يداه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر الأحبة، ها أنتم تستقبلون عاما جديدا جعله الله عاما مباركا، وأصلح فيه الأحوال، وبارك في الأعمار، وبارك في الأعمار والأعمال والأرزاق والذريات. اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنوب، اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنوب، واستر بمنك جميع العيوب، ومن علينا بالتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب الرحمة والإجابة. السعيد عباد الله، السعيد عباد الله من استودع عمره صالح عمله، والشقي من شهد عليه سوء مقاله وزلله. فاحفظ حفظك الله، فاحفظ حفظك الله أيام حياتك قبل حلول وفاتك، فقد علمت أن الموت يسلب لذيذ المنى، وحينئذ لا ينفع ما يدخر ولا ما يقتنى، ولا يصحب العبد إلا ما عمل وما جنى. معاشر المسلمين، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب، وسفر الدنيا يقطع بسير الأبدان. وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه ذلة لربه، وملكه الانكسار لمولاه، فهو ناكس الرأس لا يرفع رأسه خجلا من ربه وحياء، متيقظ القلب دائم المناجاة، يستجير بربه ويستغيث به استغاثة المفتقر، استغاثة المفتقر الذليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيها الإخوة في الله، الافتقار إلى الله مقام من مقامات العبودية عظيم، وأعظم الافتقار وأصدقه حين يتأمل العبد ضعفه وفقره ومسكنته وحاجته وعجزه وتقصيره، ثم يرفع ذلك كله إلى الملك الغني العزيز الوهاب، وعلى قدر افتقاره ربه يكون توفيقه ورزقه وغناه وسعادته. عباد الله، وحقيقة الافتقار هو علم العبد ويقينه الجازم

أنه لا غنى له عن ربه، أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، بل حقيقته أن يكون مستغنياً بربه عما سواه. الافتقار إلى الله هو الإيمان الجازم واليقين الصادق بأن الله سبحانه هو الكافي والمؤيد والنصير، فلا حيلة للعبد ولا قوة ولا استطاعة إلا بإذن الله ومشيئته وقدرته وتيسيره وإعانته. والمفتقر إلى الله هو الذي لا يزال يشاهد فقره في كل شأن من شؤون دينه ودنياه، ويتضرع إلى ربه ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره. معاشر الإخوة، باب الافتقار إلى الله هو أقصر طريق موصل إلى الله. يقول سهل التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. والعبد كلما كان لربه أذل كان إليه أقرب. ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، والعبد كلما كان لربه أذل كان إليه أقرب، وكلما كان لمولاه أفقر كان به أعز وله أحب. فالله سبحانه أكرم ما تكون إليه، أحوج ما تكون إليه، وأقرب ما تكون إليه، أفقر ما تكون إليه. وكلما كان العبد أعلم بالله كان أعظم افتقارا وأصدق تذللا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. وقال: رهبة العبد من الله على قدر علمه به. وأصدق من ذلك وأبلغ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ويقول بعض السلف: ما استعان عبد على دينه بمثل خشية الله. تأمل حفظك الله هذا التقابل العجيب في هذه الحكمة الجامعة. إذا صح الافتقار إلى الله صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه. أيها المسلمون، ويبلغ العبد مقام الافتقار إلى الله، ويبلغ العبد مقام الافتقار إلى الله بالدعاء والاستعانة والتوكل والمراقبة والتذلل والرغبة والإنابة والخوف والحب، ومداومة الذكر والاستغفار وخشية الله في السر والعلن، وتعظيم أوامر الله. فكمال العبودية في كمال الذل والافتقار. بالافتقار إلى الله يحصل الغنى ويتولى المدد وتتنزل الرحمة. فمن أراد الغنى فليلزم باب الغني، وليقرع بيد الافتقار ومسكنة، وليبشر بالعطاء الجزيل والمنح العظام من الكريم الجليل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة إلى الله. بالافتقار تحصل السعادة التامة والفوز الكبير. وكلما كان العبد لربه أذل ولمولاه أفقر كان إليه أعز منه وأعز ومنه أقرب. يقول الإمام الشافعي: وبعد حفظكم الله، حينما يصح الافتقار إلى الله تصفو العبادة، فيقطع همه بربه جميع الهموم. ومن تعلق قلبه بربه وجد لذة الطاعة. ومن أراد السعادة فليلزم عتبة العبودية خضوعا وتذللا واستكانة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أحمده سبحانه وأشكره، نعمه علينا تتوالى بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي الذخر ليوم كان حسابه ثقيلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله عبد ربه حتى تفطرت قدماه وتبتل إلى ربه تبتيلا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا جزيلا. أما بعد، معاشر المسلمين، أسر القلب أعظم من أسر البدن، أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. وأعظم الناس ضلالا وأكبرهم خسرانا من تعلق قلبه بغير الله. والركون إلى الهوى نوع من أنواع العبادة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ومن تعلق قلبه بمخلوق خضع له وصار فيه من العبودية بقدر هذا الخضوع. وأعظم الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة الوقت بإثار الدنيا على الآخرة، فإضاعة القلب بإثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت بطول الأمل، والفساد باتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح باتباع الهدى والاستعداد للقاء. وعدم الافتقار إلى الله يقود إلى الاستكبار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واعلموا أن العوائق ثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. فالشرك يزول بالتوحيد، والبدعة تزول بالسنة، والمعصية تزول بالتوبة النصوح. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستقبلوا عامكم بالتوبة والعمل الصالح، فالأيام مقادير الآجال ومواقيت الأعمال، والحياة تنقضي سريعا، والأيام تمضي جميعا، وعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. والله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما من ساعة من ساعات العمر إلا ولله فيها وظيفة من الوظائف، والعبد يتقرب إلى ربه بين راج وخائف. وإن من أفضل ما تتقربون به هذه الأيام ما حثكم فيه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء. فاجتهدوا رحمكم الله في صيامه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. أخرجه ابن خزيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقبل الله منا ومنكم، وجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا. هذا. وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد، اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلِ به كلمتك، واجعله نصرةً للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق هدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر، اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: استووا.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: أكبر.
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر.

0: وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنا معكم في نقل حي ومباشر، نقلنا لكم من خلاله أذانا وصلاة وخطبتي الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد أما المصلين هناك فضل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وفقه الله. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
1: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجزي الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. المملكة تشارك في أعمال الدورة 69 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض الصينية. مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تدعم تأهيل 150 شابا وشابة في المدينة المنورة عبر التدريب المنتهي بالتوظيف. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج السلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. طيران الرياض يدشن رحلات يومية مباشرة بين الرياض ودبي. جامعة القصيم تتقدم في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027. مؤسسة السكن وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول التنموية المستدامة في الإسكان التنموي. وزارة الصحة تعزز مفهوم جودة السنين عبر تعزيز الوقاية والعادات الصحية المستدامة. أمانة القصيم تطور شعب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية. الهيئة الملكية بينبع تمدد فعاليات حكايات ينبع حتى نهاية يونيو. الأكاديمية الجيوميكانية الوطنية وجامعة الملك عبدالعزيز تعلنان برنامج التجسير عبر الجيوماتكس. أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اتفاقيتين لتعزيز الأمن المائي. رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وفيات إيبولا في الكونغو تتخطى 200 حالة. وأخيرا حصيلة ضحايا زلزال جنوب الفلبين ترتفع إلى 78 قتيلا و30 مفقودا. قدمت لكم أحبتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحية الزميل سعد الدوخي منفذي هذا الموجز على الهواء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

آيات العقيدة. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: حامد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
2: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: انتظار الصلاة. وانتظار الصلاة من السنن التي يترتب عليها فضل عظيم، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فهو بانتظاره يأخذ أجر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وقوله ما لم يحدث أي ما لم يأت بشيء ينقض الوضوء، وجاء عند مسلم: ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. رواه مسلم. أي أن هذا الثواب مشروط بألا يلحق بأحد أذية في مجلسه ولا ينتقض وضوءه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة، سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم حريملا 88.4، 88.4، ساجر 89.6، 89.6، الأرطاوية 92.9، 92.9، الرويضة 90.7، 90.7، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الأعراف والأنفال.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر لموسى عليه السلام: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تبدأني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. علمتنا الآية: قد يشترط المعلم على تلميذه ألا يستعجل في السؤال عن أمر من الأمور إلى أن يحين الوقت المناسب لشرحه، فقد لا يرغب بالتوضيح حتى يستكمل الأمر. الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف مقصوده وما يراد منه. وعلمتنا الآية: لا يعتمد المتعلم على معلمه في كل شيء، فالمعلم يعلم ويترك شيئا ليستنبطه المتعلم، وبذلك يستطيع المعلم قياس مدى انتباه وتركيز ونباهة المتعلم. قبول نصيحة المعلم لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه. وعلمتنا الآية: هناك من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، ومنها ما لا ينبغي للمسؤول أن يجيب فيها. يحق للمعلم أن يشترط على المتعلم شروطا، وعلى المتعلم الالتزام بها ومفارقته إذا خالف الشروط.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وحشرنا عليهم كل شيء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان

منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.

ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

استيسرتم كما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين.

الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

0: وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الشعراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: طسم

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر

آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الشعراء.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الرحمن.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم السبيت، ونفذها بدر بن حسن الزهراني، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين باغتنام أوقاتهم في العام الهجري الجديد ومراجعة النفس وتجديد التوبة والإنابة إلى الله. مركز مكس المال للإغاثة يمدد عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية رسالة خطية من وزير خارجية الصين وانغ يي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المسلمين بتقوى الله عز وجل، محذرا من الاغترار بالأمان والآمال، وأن كل حي على وشك الرحيل والانتقال، وأن الإنسان لا يبقى له بعد موته إلا ما قدمه من عمل صالح. قال الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأوضح فضيلته خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام أن السعيد من استودع عمره صالح عمله، والشقي من شهد عليه سوء مقاله، وأن العبد لا يصحبه إلى قبره إلا ما عمل وما جنى. وأشار إلى أن المسلمين يستقبلون عاما هجريا جديدا داعيا إلى اغتنام هذه المناسبة في مراجعة النفس وتجديد التوبة والإنابة إلى الله تعالى. من جانبه بيّن الدكتور خالد المهنة إمام وخطيب المسجد النبوي فضل المساجد، وأنها أحب البقاع إليه سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه أسواقها، مشيرا إلى أن الله جل وعلا أمر ببنائها وصونها لتكون مواضع ذكره وتسبيحه وتعظيمه. فقال جل شأنه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. مدد مركز مكس المال للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقد تنفيذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام بأكثر من 52 مليون دولار أمريكي. وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أن تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي استشعارا من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن، نظرا لما يمثل هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بشكل عشوائي، موضحا أن المشروع تمكن حتى اليوم من انتزاع 567,182 لغمة من الألغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتنوعة. انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي محطة أذربيجان الذي تستضيفه جامعة باكو الأوراسية بتنظيم مشترك بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم اللغة العربية ونشرها دوليا، إذ يستهدف تدريب أكثر من 200 معلم ومعلمة من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في دول آسيا الوسطى من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتهم المهنية ورفع كفاءتهم التعليمية. وقعت جمهورية أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقيتين لتعزيز الأمن المائي والتعاون التنموي الاستراتيجي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر. أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها الاعتداءات على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق شمال رام الله، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا جسيما لحرمة دور العبادة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود السلام وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. اتفقت رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل حلول فبراير 2027 ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة التمهيدية ومعالجة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 200 حالة. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية الصين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إمام وخطيب المسجد الحرام يوصي المسلمين باغتنام أوقاتهم في العام الهجري الجديد ومراجعة النفس وتجديد التوبة والإنابة إلى الله تعالى. مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام. انطلاق المرحلة السادسة من برنامج سلطان بن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي في أذربيجان. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة. تقبلوا في الختام تحيا الزملاء من صالة تحرير الأخبار إبراهيم محمد الدميخي، وفي تنفيذ النشرة بدر بن حسن الزهراني، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت بن إبراهيم سبيت.
0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
6: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفرقان.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: الحسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم

0: في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العقيدة الصحيحة وفي علم أصول الفقه، سائلين الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
0: أحسن. قال المصنف رحمه
1: الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطبا فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار في جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعداء أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي.
0: بارك الله فيك. أحسنت. هذه سورة الممتحنة أو الممتحنة، يجوز الوجهان بالكسر وبالفتح، وهي سورة مدنية يعني نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بعد سورة الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وقلت إن الممتحنة بالكسر اسم فاعل أضيف الفعل إليها، وتسمى أيضا سورة الممتحنة أو الممتحنة سورة براءة الصغرى، سورة التوبة، لأن نفس مقصود السورة واحد في التحذير من المشركين والمنافقين، وسميت الفاضحة أيضا كما سميت سورة التوبة بذلك لكشفها عن عيوب المنافقين. الممتحنة يعني هي السورة وهذه الآيات تمتحن إيمان العباد ومدى إخلاصهم وصدقهم في توحيدهم لربهم وعدم موالاتهم المشركين وغير المسلمين، أو الذين امتحنوا النساء أو المرأة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فإذا عرفنا الاسم بالكسر على أنها اسم فاعل، أما الممتحنة بالفتح فهي هذه المرأة التي امتحنت، وهي اسم مفعول أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. قال الله عز وجل: فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف والدة إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. آياتها 13 آية، كلماتها 348 كلمة، وحروفها 1510 حروف. تسميتها سورة الممتحنة والممتحنة لما حصل من الامتحان فيها، ويمكن أيضا أن تسمى سورة الامتحان وتسمى سورة براءة والمبعثرة والفاضحة والكاشفة، لأنها كشفت عن المنافقين وعن التعامل مع المشركين. مناسبة سورة الممتحنة والآية الأولى في عدم اتخاذ الكفار أولياء مع سورة الحشر التي قبلها يأتي ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله ذكر في آخر سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فناسب السياق أن يؤكد على هذه القضية في مستهل وصدر ومفتتح سورة الممتحنة في ذكر نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لئلا يشبهوا المنافقين. هذا الوجه الأول وهو واضح. الوجه الثاني أنه ذكر في سورة الحشر أيضا خبر المعاهدين من أهل الكتاب، وذكر هنا المعاهدين من المشركين، لأن المعاهدين لهم أسلوب خاص في التعامل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم أو ينقصوكم شيئا فتأكيد المعاهدين هنا وتأكيدها في سورة الممتحنة وفي سورة الحشر دليل على أن المعاهدين لهم مكانة، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه بينه وبين المؤمنين عهد يعصم دمه وماله وعقد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن تعاهد المؤمنون مع المشركين أو تعاهد المؤمنون بفئاتهم على المشركين واستنصروا بهم فإنه يجوز النصرة إلا على المعاهدين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذه القضايا العقدية لا تؤخذ بالعاطفة وإنما تؤخذ بالعلم، وما ذكره أهل العلم وما ورد فيها من نصوص وموالاة الكفار أمر محرم، الذي هو محبتهم القلبية ومودتهم فضلا عن نصرتهم أو عن معاهدتهم أو عن الولاء لهم ضد المؤمنين. إذن العداوة قلبية وتظهر أيضا في الجوارح والتعامل، لكن تقتضي نصرة ومودة ومحبة ومعاونة ومظاهرة هؤلاء على المسلمين، هذه لا يفعلها من في قلبه إيمان. هذا ضابط الموالاة، ولهذا جاء لكم دينكم ولي دين، المؤمن له دينه والمسلم له دينه، واليهودي والنصراني والكافر والمشرك. وقد جاءت الآية لا إكراه في الدين، لكن لا ينافي هذا الدعوة إلى الحق وإلى الإسلام وإلى الدين الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أما مجرد التعامل الدنيوي والمادي فلا يدخل في الموالاة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم مع بغضهم ومع عدم مودتهم ومع عدم نصرتهم. لكن قد تقتضي الأمور الحياتية والعلاقات الدولية أن يكون هناك تعاون أو علاقات أو تبادل مصالح مادية، فهذا أمر آخر. لا يشكل على طالب العلم أن هذا يقدح في الموالاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشرك، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، تعامل معهم في الرهن والبيع والشراء. ولما فتح خيبر عامل اليهود على الشطر مما يخرج من أراضيهم وزروعهم ومحاصيلهم وثمارهم، وزار جاره اليهودي ودعاه إلى الإسلام وأحسن إليه، فهذا لا ينافي بغضهم وعدم محبتهم في الله، لأنه كافر ومشرك ويعادي أهل الإيمان. لكن مجرد التعامل لا شيء فيه، ولهذا حتى في عهد النبوة وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي الفتوحات الإسلامية، عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس أقر النصارى على ما هم عليه على كنائسهم واليهود على بيعهم، ثم هي فرصة لأهل الإسلام أن يبرزوا محاسن الدين. ولهذا حسن التعامل وحسن الكلام وقولوا للناس حسنة قد يكون هذا مدعاة لدعوتهم، فلا يختلط على طالب العلم، لأن فيه من يحكم العواطف في هذه المسائل فيعتبر أن مجرد علاقات الدول الإسلامية مع الدول غير الإسلامية أنه يقدح في الولاء والبراء، هذا ليس بصحيح. كان هذا الميثاق وهذا العهد موجود حتى في عهد النبوة وعهد الصحابة رضي الله عنهم وعلى امتداد الدولة الإسلامية وإلى اليوم، بل حتى لو أن بعض المسلمين اعتدى على المسلمين فالقول الصحيح جواز الاستعانة بغير المسلمين لرد العدوان، وهذا أمر ظاهر وتتحقق فيه المصالح الشرعية، لكن ليس معنى هذا أننا نعبد الصليب أو أننا نعبد الأصنام أو نتخذ التوراة دينا غير دين الإسلام، هذا لا يمكن. فقاعدة لكم دينكم ولي دين فيصل في هذا الأمر، ولا ينافي المعتقد القلبي عن التعامل اللفظي والتعامل المادي والتجاري. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يمكن أن يكون المسلمون في معزل عن العالم، بالعكس فرصتهم لنشر دين الله عز وجل والتعامل مع غير المسلمين ليظهروا محاسن دينهم. فهذه يعني هي القاعدة والضوابط والتفريق والتفصيل الصحيح في هذه القضية. ولهذا في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا جاءت بخطاب المؤمنين، وهذا مما يطمئن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين كان من اجتهادهم أن عملوا ما عملوا لكن قلوبهم متقرر فيها الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا يجوز ضرورة النطق بكلمة الكفر بظاهر القول واللسان شريطة أن لا ينعقد القلب على ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ومعاذ الله أن ينشرح صدر مسلم موحد لعباد الصليب أو لعباد الأصنام أو لمحرف الكتب من اليهود أو النصارى أو غيرهم، لكننا نتعامل معهم بمقتضى الهدي النبوي وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، ولا يؤخذ بمذهب الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام بمجرد التعامل مع غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ذكرنا الاسمين الممتحنة والممتحنة، سبب نزولها قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، شوف من الصحابة وشهد بدرا لكنه اجتهد رضي الله عنه كما ستأتينا قصته، فأرسل كتابا مع امرأة للمشركين، وقد كان في مكة وكان له فيها أهل وأسرة، خاف عليهم فأراد أن يكون له منة على أهل مكة. شف المنة هنا تعامل، وإلا قلب حاطب مطمئن بالإيمان كما سيأتي في قصته، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة ابن اللتبية الذي أخذ بعض المال، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه شيء، هذا لا ينافي صحبته، ولهذا لا يجوز الوقيعة بالصحابة ولا باجتهاد أحد منهم ولا بما شجر بينهم أو شجر بين أحد منهم. حاطب بن أبي بلتعة كما في البخاري ومسلم وغيرهما أرسل إلى أهل مكة مع امرأة تدعى سارة، كانت نائحة بمكة، أتت المدينة تشكو الحاجة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أن يعطوها ما يدفع حاجتها، فأعطوها نفقة وكسوة وحملوها. فجاءها حاطب بن أبي بلتعة مولى عبد الله بن حميد بن عبد العزى فأعطاها 10 دنانير، وكتب معها كتابا إلى أهل مكة اللي هم قريش كفار أهل مكة، كتب فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم في يوم الفتح فخذوا حذركم. فأخبره الوحي، نزل الوحي جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى المرأة عليا وعمارا وطلحة والزبير والمقداد، وكانوا فرسانا شجعانا، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها، فإن أبت فاضربوا عنقها. فأدركوها فجحدت وحلفت، فهموا بالرجوع، حلفت ما معها كتاب. قال علي رضي الله عنه والله ما نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسل سيفه وقال لها إما أن تخرج الكتاب وإما أن ننزع الثياب. شافت أن العلم صادق وحازم، أخرجت الكتاب من عقاص شعرها، فأحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، ما كنت كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك منذ فارقتهم، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذره. فقام عمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بارك الله فيكم، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وديننا وعقيدتنا، ووفق ولاة أمرنا واجزهم خيرا على ما يقدمون للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين والزائرين، ووفق الحجاج واحفظ أمنهم والمعتمرين والزائرين وسلامتهم يا ذا الجلال والإكرام، ووفق رجال أمننا واحفظ أمن واستقرار هذه البلاد حاضنة الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم أنقذ مقدسات المسلمين، واحفظ المسجد الأقصى، واحقن دماء المسلمين، وعليك بأعدائك أعداء الدين، واغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد،
4: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم الأحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف. أعوذ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على

لها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم

ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا

إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بهم.

هم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا

زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.

أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين

قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

خلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.

انقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. أذكار المساء.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: استووا. اعتدلوا. أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
0: الله

سمع الله لمن حمده.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي البقرة وآل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في التوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رواه مسلم. وعن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا قال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: اعمل ما شئت. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا

ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء

الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره

تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم.

أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون

أنطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

إنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق

لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة

فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

0: عنك وممن تبعك منهم أجمعين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقى، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقا. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار. واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري، وتعلم ماضي وحاضري ومستقبلي، وأنك تشقيني لو أخذتني بذنبي، ولكن كرمك وعفوك ورحمتك أوسع لي. أرحمني اللهم من نفسي، واسبغ علي رضاك، واعف عني، وافتح علي فتوح العارفين به.
2: الله أكبر. الله

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الحياة الطيبة.
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله أيضا أنتم مستمعينا الكرام. نرحب بكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم، في هذه الحلقات الطيبة المباركة من برنامجكم نور على الدرب، الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ، يجيب عن أسئلتكم ونستفيد منه علما نافعا. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باحثه: ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وماذا نستفيد منه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يفاد منه أمور كثيرة، منها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التحديث بكل ما سمعه الإنسان، لأن الإنسان يسمع الصدق والكذب، ويسمع الغث والسمين، فإذا حدث بكل ما سمع لم يسلم من الوقوع في الكذب، ولم يسلم من الوقوع في الغث، وهذا مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، يقول: من حدث بكل ما سمع لم يسلم ولا يكون إماما. لأن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع فإنه يقع في الكذب أو يكذب، فإنه سيسمع أمورا لا تصدقها عقول الناس، ويسمع أمورا يعرف الناس بأنها كذب، ويسمع أمورا مخالفة، فإذا تكلم بهذا سقطت مروءته عند الناس. والشرع جاء بحفظ المروءات. أيضا مما يفاد من هذا الحديث التحذير من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما سمعه الإنسان أو بكل ما أتاه. واليوم نجد كثيرا من الناس يرسل إلى الناس في هذه الأجهزة الحديثة بطاقات ومكتوبات فيها أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتأكد منها، وكثير منها يكون من الأحاديث الضعيفة أو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يميز معرفة الصحيح من الضعيف عليه أن يسأل أهل العلم، لا أن يسأل الأجهزة، وإنما يسأل أهل العلم عن صحة هذا الحديث الذي يريد بعثه للناس. فهذا الأمر ينبغي للإنسان وينبغي المسلم أن يحذر منه، لئلا يكون من الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يفاد من هذا الحديث التحذير من الشائعات التي يتداولها كثير من الناس، وليست هذه الشائعات خاصة بأمر الدين، وإنما بكل شيء. فربما أشاع الإنسان معلومة طبية هلك بسببها خلق من الناس، فيقول بأن الأطباء يقولون كذا، أو بأن الطبيب الفلاني يقول كذا، وهو لا يميز في أمور الطب ولا يعرف في أمور الطب، فلربما أرسلها إلى مريض فترك دواءه وترك علاجه وأخذ بهذه الشائعة، فربما زاد مرضه وربما مات. فلا حاجة للإنسان أن يشارك في هذه الشائعات. أيضا مما يفاد من هذا الحديث التحذير من نقل الأخبار المفسدة وهي النميمة. فالخبر ولو كان صحيحا ولو كان صدقا، إذا كان سيؤدي إلى مفاسد فإنه لا يجوز للإنسان نقله، ولا يجوز للإنسان التحدث به. والنميمة إفساد بين المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن ينقل النميمة ولو علم الصدق فيها، لأن ناقل النميمة وصفه الله جل وعلا بالفسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف يقبل هذا الإنسان على نفسه أن يكون محكوما عليه بالفسق، وكيف يقبل المنقول إليه خبر الفاسق والله جل وعلا حذره من قبوله؟ فهذا الحديث حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة لمن تدبرها، وما ذكر شيء منها والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا نسألك حفظك الله شيخنا عن بعض الأحكام المتعلقة بشهر الله المحرم.
2: شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، والله جل وعلا لما ذكر الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس نوعان: ظلم العبد لنفسه الخاصة، وظلم العبد لنفوس العباد وهي كنفسه. فلا يظلم نفسه بارتكاب المعاصي، ولا يظلم غيره بالاعتداء عليهم، سواء أكان ذلك في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. فيجتنب المسلم في هذه الأشهر الحرم هذا الأمر، وإن كان يجب عليه اجتنابه في الأشهر كلها، ولكنه يتأكد لعظم هذه الأشهر ولعظم حرمتها. هذا الشهر يستحب الإكثار من الصيام فيه. وهذا الشهر صيام التطوع المطلق فيه أعظم وأفضل من صيام التطوع المطلق فيما عداه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فالتطوع المطلق هذا الشهر الصيام فيه أعظم من الصيام في غيره. ولا يشكل على هذا صيام الست من شوال، فإن صيام الست من شوال ليست من التطوع المطلق، وإنما هي مقيدة بشهر رمضان. في هذا الشهر يصام يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. في هذا اليوم نجى الله تعالى موسى وأغرق فرعون. لا يتخذ هذا اليوم عيدا، وإنما يصام فيه، والصيام ليس عيدا، ويصام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وللنبي صلى الله عليه وسلم أحوال في صيام شهر الله المحرم. فالحال الأولى: صام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت قريش تصوم هذا اليوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ولم يأمر الناس بصيامه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، فصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وأمر الناس بصيامه وأكد عليه، حتى كان الصحابة يصومون صبيانهم ذلك اليوم. وهذه هي الحال الثانية. الحال الثالثة: لما فرض الله جل وعلا شهر رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان وخير الناس، كما في حديث عائشة قال: فمن شاء صام ومن شاء تركه، والحديث في الصحيح. ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في هذا الصوم بعد افتراض شهر رمضان. الحال الرابعة: النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وبين فضله السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام اليوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب، وقال كما في الحديث الصحيح من حديث عائشة: لئن عشت العام القابل لأصومن التاسع. وهذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فاختار الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى جواره ولم يصمه. فهذا الشهر شهر عظيم ينبغي أن يعرف أو تعرف عظمة هذا الشهر بما شرعه الله جل وعلا فيه وبما بينه الله جل وعلا في كتابه وبما بينه نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس للناس أن يحدثوا في هذا الشهر الإحداثات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يشرع تأخير سجود التلاوة إذا وافق وقت قراءتها وقت نهي، أو كان القارئ مشغولا بالقيادة؟ وهل يدرك السنة إذا سجد بعد زوال هذا العذر؟
2: إذا لم يسجد التالي سجدة التلاوة إثر قراءته لها ومضى وقت فإنها لا تقضى، يكره قضاؤها. فإذا لم يسجد لم يكن عليه شيء، وإذا قضاها فإن قضاءه مكروه. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: من صلى المغرب والعشاء جمعا ثم تذكر أثناء أو بعد العشاء أنه نسي ركعة من المغرب، فماذا يفعل؟
2: إذا لم يكن هذا وسواسا وإنما هو شيء تأكد منه، فإنه إذا كان في أثناء صلاة العشاء وهي صلاة مجموعة إلى المغرب فإنه يقطع العشاء ويتم المغرب، يعني يصلي هذه الركعة التي لم يصلها من المغرب ويسجد للسهو. ثم إن كان هناك وقت للرجوع إلى الجماعة ليصلي معهم العشاء فإنه يصلي معهم العشاء. وأما إن كان الأمر بعد صلاة العشاء فإنه يصلي المغرب مرة أخرى. وهل يصلي العشاء مرة أخرى؟ الأحوط له أن يصليها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أجد أخطاء في كتابة الآيات والأحاديث في رسائل علمية ستوزع على الطلبة، فهل يجوز لي تصحيحها في الهامش دون الإشارة لذلك؟
2: أنا لا أدري عن قوله دون الإشارة إلى ذلك، لأنه يقول سأصححها في الهامش، وإذا كان سيصححها في الهامش فقد أشار إلى ذلك، فلا أدري ما يريد بقوله الإشارة إلى ذلك. ولكن على العموم إذا وجد مثل هذه الأخطاء فإنه يصححها، يصحح هذه الأخطاء التي في الآيات، أو ينبه إلى أن في هذه الآيات التي في هذا الكتيب أو في هذه الرسالة أخطاء، لكي يتنبه تالي أو قارئ هذه الرسالة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. أيهما أفضل للمحتاج، الاقتراض مع نية السداد رغم تعسر حاله، أم السعي في مسألة الناس وطلب المساعدة؟
2: أما مسألة الناس فهي مذمومة، ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليها إلا في أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس لا تقع عليه هذه الأحوال. فالأفضل له أن يقترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف، واقترض النبي صلى الله عليه وسلم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وأما السؤال فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل، بل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السؤال. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن استماعكم، والشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه والمستمعين والمستمعات. حتى الملتقى بكم أيها الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
2: من درر الإمام ابن القيم.
4: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي القصص والعنكبوت.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي القصص والعنكبوت.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. إنه لا أحق بالاتقاء من الله المكرم الخالق المنعم الذي جعل من خلقه للعباد آية دالة على قدرته وناطقة بعظمته. خلق الله الناس من نفس واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويرفق بعضهم على بعض مهما تفرقوا في الأقطار ونأت بهم الديار. علاقة الزوجية من أوثق العلاقات، وبين الزوجين نصب واتصال ما أشده. أو ليست حواء خلقت من ضلع آدم، والفرع يحن إلى أصله والأصل يحن على فرعه. قبيح بالمرء أن يظهر التعظيم لله تعالى حتى يحصل مراده، فإذا أمره ونهاه كان غافلا عن مراد الله منه. تلك عبادة تجار لا عبادة أبرار. قرن الله بين شريف حقه وحقوق أرحام عباده وأقربيهم، فمن ذا الذي يستهين بحق قرنه الله بحقه ويغفل عن أمر عظمه الله بجعله مع أمره؟ إن الرقيب عليك هو الله تعالى، الخالق الذي يعلم من خلق، العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العقيدة الصحيحة وفي علم أصول الفقه، سائلين الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
3: حسن. قال المصنف رحمه الله
4: تعالى: ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطبا فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار في جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم، ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي.
3: بارك الله فيك، أحسنت. هذه سورة الممتحنة أو الممتحنة، يجوز الوجهان بالكسر وبالفتح، وهي سورة مدنية، يعني نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بعد سورة الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة، وقلت إن الممتحنة بالكسر اسم فاعل أضيف الفعل إليها، وتسمى أيضا سورة الممتحنة أو الممتحنة سورة براءة الصغرى، سورة التوبة، لأن نفس مقصود السورة واحد في التحذير من المشركين والمنافقين، وسميت الفاضحة أيضا كما سميت سورة التوبة بذلك لكشفها عن عيوب المنافقين. الممتحنة يعني هي السورة وهذه الآيات تمتحن إيمان العباد ومدى إخلاصهم وصدقهم في توحيدهم لربهم وعدم موالاتهم المشركين وغير المسلمين، أو الذين امتحنوا النساء أو المرأة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فإذا عرفنا الاسم بالكسر على أنها اسم فاعل، أما الممتحنة بالفتح فهي هذه المرأة التي امتحنت، وهي اسم مفعول أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. قال الله عز وجل: فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف والدة إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. آياتها 13 آية، كلماتها 348 كلمة، وحروفها 1510 حروف. تسميتها سورة الممتحنة والممتحنة لما حصل من الامتحان فيها، ويمكن أيضا أن تسمى سورة الامتحان وتسمى سورة براءة والمبعثرة والفاضحة والكاشفة، لأنها كشفت عن المنافقين وعن التعامل مع المشركين. مناسبة سورة الممتحنة والآية الأولى في عدم اتخاذ الكفار أولياء مع سورة الحشر التي قبلها يأتي ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله ذكر في آخر سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فناسب السياق أن يؤكد على هذه القضية في مستهل وصدر ومفتتح سورة الممتحنة في ذكر نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لئلا يشبهوا المنافقين. هذا الوجه الأول وهو واضح. الوجه الثاني أنه ذكر في سورة الحشر أيضا خبر المعاهدين من أهل الكتاب، وذكر هنا المعاهدين من المشركين، لأن المعاهدين لهم أسلوب خاص في التعامل، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم أو ينقصوكم شيئا. فتأكيد المعاهدين هنا وتأكيدها في سورة الممتحنة وفي سورة الحشر دليل على أن المعاهدين لهم مكانة، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه بينه وبين المؤمنين عهد يعصم دمه وماله وعقد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن تعاهد المؤمنون مع المشركين أو تعاهد المؤمنون بفئاتهم على المشركين واستنصروا بهم فإنه يجوز النصرة إلا على المعاهدين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهذه القضايا العقدية لا تؤخذ بالعاطفة وإنما تؤخذ بالعلم، وما ذكره أهل العلم وما ورد فيها من نصوص. وموالاة الكفار أمر محرم، الذي هو محبتهم القلبية ومودتهم، فضلا عن نصرتهم أو عن معاهدتهم أو عن الولاء لهم ضد المؤمنين. إذن العداوة قلبية وتظهر أيضا في الجوارح والتعامل، لكن تقتضي نصرة ومودة ومحبة ومعاونة ومظاهرة هؤلاء على المسلمين. هذه لا يفعلها من في قلبه إيمان. هذا ضابط الموالاة. ولهذا جاء لكم دينكم ولي دين. المؤمن له دينه والمسلم له دينه، واليهودي والنصراني والكافر والمشرك. وقد جاءت الآية: لا إكراه في الدين، لكن لا ينافي هذا الدعوة إلى الحق وإلى الإسلام وإلى الدين الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أما مجرد التعامل الدنيوي والمادي فلا يدخل في الموالاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم مع بغضهم ومع عدم مودتهم ومع عدم نصرتهم، لكن قد تقتضي الأمور الحياتية والعلاقات الدولية أن يكون هناك تعاون أو علاقات أو تبادل مصالح مادية، فهذا أمر آخر. لا يشكل على طالب العلم أن هذا يقدح في الموالاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشرك، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، تعامل معهم في الرهن والبيع والشراء. ولما فتح خيبر عامل اليهود على الشطر مما يخرج من أراضيهم وزروعهم ومحاصيلهم وثمارهم، وزار جاره اليهودي ودعاه إلى الإسلام وأحسن إليه، فهذا لا ينافي بغضهم وعدم محبتهم في الله، لأنه كافر ومشرك ويعادي أهل الإيمان، لكن مجرد التعامل لا شيء فيه. ولهذا حتى في عهد النبوة وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي الفتوحات الإسلامية، عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس أقر النصارى على ما هم عليه على كنائسهم، واليهود على بيعهم، ثم هي فرصة لأهل الإسلام أن يبرزوا محاسن الدين. ولهذا حسن التعامل وحسن الكلام وقولوا للناس حسنا قد يكون هذا مدعاة لدعوتهم، فلا يختلط على طالب العلم، لأن فيه من يحكم العواطف في هذه المسائل، فيعتبر أن مجرد علاقات الدول الإسلامية مع الدول غير الإسلامية أنه يقدح في الولاء والبراء. هذا ليس بصحيح. كان هذا الميثاق وهذا العهد موجود حتى في عهد النبوة وعهد الصحابة رضي الله عنهم، وعلى امتداد الدولة الإسلامية وإلى اليوم. بل حتى لو أن بعض المسلمين اعتدى على المسلمين، فالقول الصحيح جواز الاستعانة بغير المسلمين لرد العدوان، وهذا أمر ظاهر وتتحقق فيه المصالح الشرعية. لكن ليس معنى هذا أننا نعبد الصليب أو أننا نعبد الأصنام أو نتخذ التوراة دينا غير دين الإسلام، هذا لا يمكن. فقاعدة لكم دينكم ولي دين فيصل في هذا الأمر، ولا ينافي المعتقد القلبي عن التعامل اللفظي والتعامل المادي والتجاري. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يمكن أن يكون المسلمون في معزل عن العالم، بالعكس فرصتهم لنشر دين الله عز وجل والتعامل مع غير المسلمين ليظهروا محاسن دينهم. فهذه يعني هي القاعدة والضوابط والتفريق والتفصيل الصحيح في هذه القضية. ولهذا في سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا، جاءت بخطاب المؤمنين، وهذا مما يطمئن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين كان من اجتهادهم أن عملوا ما عملوا لكن قلوبهم متقرر فيها الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا يجوز ضرورة النطق بكلمة الكفر بظاهر القول واللسان شريطة أن لا ينعقد القلب على ذلك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ومعاذ الله أن ينشرح صدر مسلم موحد لعباد الصليب أو لعباد الأصنام أو لمحرف الكتب من اليهود أو النصارى أو غيره، لكننا نتعامل معهم بمقتضى الهدي النبوي وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، ولا يؤخذ بمذهب الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام بمجرد التعامل مع غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ذكرنا الاسمين الممتحنة والممتحنة، سبب نزولها قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، شف من الصحابة وشهد بدرا لكنه اجتهد رضي الله عنه كما ستأتينا قصته، فأرسل كتابا مع امرأة للمشركين، وقد كان في مكة وكان له فيها أهل وأسرة، خاف عليهم فأراد أن يكون له منة على أهل مكة. شف المنة هنا تعامل، وإلا قلب حاطب مطمئن بالإيمان كما سيأتي في قصته، ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ابن اللتبية الذي أخذ بعض المال، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه شيء، هذا لا ينافي صحبته، ولهذا لا يجوز الوقيعة بالصحابة ولا باجتهاد أحد منهم ولا بما شجر بينهم أو شجر بين أحد منهم. حاطب بن أبي بلتعة كما في البخاري ومسلم وغيرهما أرسل إلى أهل مكة مع امرأة تدعى سارة، كانت نائحة بمكة، أتت المدينة تشكو الحاجة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أن يعطوها ما يدفع حاجتها، فأعطوها نفقة وكسوة وحملوها، فجاءها حاطب بن أبي بلتعة مولى عبد الله بن حميد بن عبد العزى فأعطاها 10 دنانير، وكتب معها كتابا إلى أهل مكة اللي هم قريش كفار أهل مكة، كتب فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم في يوم الفتح فخذوا حذركم، فأخبره الوحي، نزل الوحي جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى المرأة عليا وعمارا وطلحة والزبير والمقداد، وكانوا فرسانا شجعانا، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة، فخذوه منها وخلوها، فإن أبت فاضربوا عنقها، فأدركوها فجحدت وحلفت فهموا بالرجوع، حلفت ما معها كتاب. قال علي رضي الله عنه والله ما نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسل سيفه وقال لها إما أن تخرج الكتاب وإما أن ننزع الثياب. شافت أن العلم صادق وحازم أخرجت الكتاب من عقاص شعرها، فأحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، ما كنت كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك منذ فارقتهم، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذره. فقام عمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بارك الله فيكم، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وديننا وعقيدتنا، ووفق ولاة أمرنا واجزهم خيرا على ما يقدمون للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين والزائرين، ووفق الحجاج واحفظ أمنهم والمعتمرين والزائرين وسلامتهم يا ذا الجلال والإكرام، ووفق رجال أمننا واحفظ أمن واستقرار هذه البلاد حاضنة الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم أنقذ مقدسات المسلمين، واحفظ المسجد الأقصى، واحقن دماء المسلمين، وعليك بأعدائك أعداء الدين، واغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَ

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف

لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

قيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح

تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. رواه البخاري. والمخراف أي المثمر.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الإسراء.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. خشيته صلى الله عليه وسلم لله تعالى. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه أبو داود وصححه الألباني، أي له صوت كغليان الماء في الإناء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فصلت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فصلت.
1: ثواب الأذكار. حمد الله بعد الأكل والشرب. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. ثواب الأذكار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يونس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الكهف ومريم.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً.

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط علي

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الكهف ومريم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قوله وينسأ له في أثره يؤخر له في أجله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. زاد البخاري في رواية: فأخذت بحقو الرحمن فقال مه، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ متفق عليه. قوله بحق: الحق في اللغة الخصر، والحق يثبت لله كما يليق بجلاله. وقوله مقام العائذ: قيامي هذا قيام المستجير بك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. وفي لفظ البخاري: الرحم شجنة تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. قوله شجنة مشتقة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. قوله يعول يتيما يقوم عليه بالمؤنة والتربية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أخرجه مسلم. قوله الخاملين الذليلين، وقوله أشعث متفرق شعر الرأس، وقوله مدفوع بالأبواب لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم. قوله شانه عابه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله بالصرعة من يصرع الناس كثيرا بقوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر، وقوله الثرى التراب، وقوله خفة الخف ما يستر القدم، وقوله كبد الرطبة أي حيوان حي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل.

في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشكرا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
1: سوانح تدبرية.
2: وأن تعفو أقرب للتقوى، الاختلاط بالناس يكشف معادن أخلاقهم وحسن وقبح سلوكهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم أخلاقنا، ولذلك فإن من أعظم الخصال النبيلة والخلال الجميلة والصفات الجميلة من اتصف بها أحبه الله عز وجل وأحبه العباد وعظموه وسعد في الدنيا ويوم المعاد. إنها صفة العفو عن الناس والتجاوز عن الزلات والصفح عن الهفوات. وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو هو التجاوز وترك الانتقام، والصفح الإعراض عن التأنيب والعتاب. قال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك لومه. والعفو من صفات الله عز وجل، والعفو من أسمائه الحسنى، ومعناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي ويصفح عمن تاب وأناب. والله جل وعلا يقول: إن الله كان عفوا غفورا. ويقول جل في علا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو سبحانه الحليم الذي لولا كمال عفوه وسعة حلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب ولا نفس تعيش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأن تعفو أقرب للتقوى، أهل العفو والصفح هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقربهما للتقوى الذي يعفو. العفو والصفح باب عظيم من أبواب الإحسان، والله جل وعلا يقول: فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. العفو والصفح من أخص صفات المؤمنين الصادقين، فقال سبحانه في كتابه المبين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه سجيتهم، وهذا طبعهم، وهذا خلقهم. وفي آية الأخلاق الجامعة: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. وأن تعفو أقرب للتقوى، لقد رغب القرآن الكريم في العفو والصفح وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رضي الله عن الصديق أبي بكر عندما نزلت هذه الآية، وكان قد منع النفقة عن مصطح بن أثاثة لمقالة قالها في أم المؤمنين عائشة. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. فرجع بالنفقة عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من دأبه الغضب. وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو والصفح من أخلاق الكبار، فهو صفة لازمة للأنبياء والمرسلين والصديقين. فهذا يوسف عليه السلام فعلى إخوته فيه ما حكاه الله تعالى لنا في كتابه. فلما مكن الله له وجاءوا إليه يعتذرون، لم ينتقم منهم، ولم يعذبهم كما عذبوه، ولم يهنهم كما أهانوه، بل قابلهم بالعفو والصفح والمعروف والإحسان. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، فقد بلغ القمة العالية والذروة السامقة في العفو والصفح، لا عن أصحابه وقرابته قط، بل عن أعدائه ومحاربيه ومؤذيه. وفي فتح مكة فرصة للانتقام وتصفية الحسابات مع الأعداء، وما كان إلا أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنها أخلاق الكبار والعظماء. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن

0: عفو ويصفح رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولما سب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رد عليه ولا أجابه، بل قال رضي الله عنه لمولاه عكرمة: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. وهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، يعفو ويصفح عن كل من آذاه، ويتلو قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول رحمه الله تعالى: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. صاحب العفو والصفح يعيش في سعادة غامرة وعافية وراحة بال، سليم القلب من وساوس الضغينة وغواش الغل ونيران العداوات، ينام هادئا مطمئنا يرجو ثواب ربه وأجر الآخرة، لأنه عفا ولم ينتقم. ويرحم الله الشافعي إذ يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح حينما لا يكون عن ضعف وخبر ولا بدافع الخوف والجبن، ولكن للرغبة الخالصة بما عند الله جل وعلا، حينها يكون العفو والصفح رحمة للمسيء وتوثيقا للروابط الاجتماعية والتلاحمات الأسرية، بعيدا عن الانفصالات الأخوية والعوائد الجاهلية. العفو سبب لرضا الله وتقواه، وسبب الألفة والمودة ومحبة الله وعباده المؤمنين، وشعور بالراحة والطمأنينة والسعادة. أيها المستمع الكريم، أتدري ما أكبر عائق للعفو وما العقبة الكؤود التي تواجهنا في ذلك؟ إنه اعتقادنا أن العفو عنوان للضعف والمذلة والهوان، وأنه لا يتنازل عن حقه إلا العاجز الضعيف. فلقد ترسب في أذهان بعض الناس أنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وأن من الواجب أن ترد الصاع بصاعين. والحق يا مؤمنون أن قمة الشجاعة والامتنان تكمن في العفو عند المقدرة. ألم يقل أصدق البشر عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو والصفح صفة تسل السخيمة وتجعل الصلة ودا، تذوب أمامه الفتن والعداوات، وبها تدوم الصلة والتواصلات. العفو ضرورة لبقاء الحياة الزوجية ودوام أخوة النسب وتماسك أواصر العوائل والأسر والقبائل، وبقاء مودة الصداقة والمصاهرة والجوار. إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم، قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه